اللي سنتو اللي غيلتو غيري بانتيو شنا كنان سانسلي طول شي ربين كل اللي كان خيلي عرانتو كنش ربين كل اخويتشان عران عرين فريتشان سنتو اللي غيلتو عران فريتشو كتش ربين كل سانسلي طول عران فري بارتولو من دي لاس كاسا كابلاخو كسالا شيك توكولان سالي كوشكي ونال كوي خلنا شيك لي كاب

جيل سوي خوان قوا خوان سوي تانا خلي سايت ولا خيل نارين جن خلي سايلة أول تان هو كان خبي قوا ماتيو كيم أنا خبي توشي خيل بالو تكابين جيل نخلي سايت ولا خيل تان كأخري اللي كمان شابيلي أسيل ده كيش نمسين جيل تان هو كان هو كان خلي قوا جون أنا قوا جون كال أنا جوشي كابين جيل أكيد بنتوش Bandios y Kevin Gilles, como no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no